سلام كميك أنيكم تخاتلتي راديو صناعات كتما مانهايم لومي إلت عصرت ورحو مشتغل تشحن أسران شديشتن فخالقا مادرس دي ويد ما معلتي أديتاتيو أبناي لومي مدبنا حتر زبالي بغازيطة ومقلت خلونا يو كوم اون بزي زخيد زلو ويقنا معلتنا صنتنا باندرانا أبوزح وتاسلن تكاملا أبقى التقاقما زرقة قدلتات كا أقدم خرم تتخيلو حبريتان مهاب نحنان باندرانا زرستو مدب علنا كوم اون قال محتد كهلوناي مسبتاي سفاف كهلنا أمود أتاون بمخنيات نزي لو معلتي زبعل زلو معلتي أديتات ستنكس تحفون كلوناي سلزي بزقات أمي نخلن أديتات علم بفلاي كأديتات إريتراويان روح يوهانا كنبلن نفتو سلزي زي مدامنا خمزة قلتين نادلنا دهو كو أبرسيون توساقي مالا درفتاتن حفرتاتنون كلوناي

سلازي خبركم سمعتنا بمخنيات لو معلتي على تعسر تور حمشت مع التديتات بكحسايبر هي تدرفت نديتات تكس عن تتعمت دور فلاتو باقيرنا مدبنا كنجمرنا

ملعال اگدا ابزی اتنلع الاسرع عمتات ابلعل اريتراز صنع زي مخني اگداتات نخلع على سقمت ناي موسات تقدسنت كم زلو متلو زلو موت نتاريخن نتزبحل زلو كنا انفتن متحزن ندحريت تمليسكا اتوب غمغام مكياتا قداسي امودا تقل تشحن اسران تشعتن ابقنيات كريسماس من محدار اوبامان زفرشخ دفورخون زدف اللون زخونا جبت ويمرتع زي نبورو زخونا حقاو مسرح زي تختلي علاق قدا بسم بايتو تسطا حبرات هاقرات تبجينو مغوتاوي كنين ناخا شعو اوجنا اتزقرم شعو ناي فدراشن روسيا وكيل اب نيويورك ناي ممحدار اوباما علاق بمولو كدقف كلو ناي چاينا وكيل كا سماوي abstention of to good alaqa mazgibu dihra nayt sha'at ta'amata ta'ana wa sa'binat nayt alaqa igada ab kilta shin asran shomonten igada yil'alallo mustabahlawun wala kwa dongiz matsa wataw sugumtin tanabere yeqanyel nay belnan min tahaqqin fitahin kiragaqat biqodomu slemintay igada kimillashina talibna zagit ka aytamallashan نشباب زدقف زنبرن زلون منيو نعلق أقداتات تحت تاتخي أبكد محقي غرب كما قد سألتا زمعبولو حرياتات من محدار بايدن نأملو أبكد تشحن أسران حدن علقو زي حقاو بيناو أقداتات وسينو جنكتن كرحنتن زبقسو علقو ينيرو أبسعات غاء تخنينون تمكيتون هفز حلفة معالتات من محدار بايدن زبينو علاق قدات العيلو تباهيلو دقيمنا فتحي الرقاقات دقسي بايدنات كي ملالس فووسا زنبع بوليسيتاتي قفر هفزيك النياتزي اتي بحبرات منقستات امريكا زتبينة زي حقاون بيناون قداتات عبقارباك زي كل عاليو زبل تسبسابات هالو እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ጉጉይ ፖሊሲታት ብዘላቕነት ብምእራም ፍትሒ ሕጋውነትን ርትዓዊ ዘረጋግፅ ክኸውን ተስፋ ንገብር ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 6 ግንቦት 2006

نحنان بانديران. بزعبة بانديرا بزح مقلتي تات كواب يخيلي بحاتيرو تن

0: زخبركم سمعتنا بتصاي صفاف بالتليفون رخيبنا لنا سلازي سلام بتصاي صفاف سمعتنا سلام نختبل اب راديو اب اير اتي خلها
1: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا غني لك
0: اوكي دمت وسخ ندبلكا
1: حر حر
0: تبغ سمعك الله
1: سلامتا نخلهم سمعتنا
0: تبغ
1: حفاش زبنا بحد رخج مر من سيات كحلف بتوم كلهم بصوت محبر وقام زلخو ما بشيك تزلخو موخ سلامتا يبتحالكم
0: اوكي
1: كموين بروخ كنا ناتنا تيقبل لنا
0: فانتاستيك بتعمي تبوق نقول لنا اوكي بتعيس فافا بترئستنا خنملس تي بزعبا بانديرانا زلنا كبري وسن يبولون مقلتسون يبولون جن ابتح حزان ابقابا تقاقمان قدلتات الرئنديو نتي قدلتات كا اهن مهين الكامة تقررام كا بهلنا يو سلازي بوغن كا بزح قزيه يسامعكا بصحفتو صحفيخا جيجاتات كتري خلخا بزعبا بانديرا تقديس كاون سئلتات سددي خامو بمن قد راديو جيرنا بزح سيبون سلاد سامعنا حجخا معالتنا تنتنا كالعرب سلازو اللو ببزح سلان التكامل اللو بانديرانا اب كلو سلان زرقحا كمي كمي تخوني زحيش تقود لتاتنا بخمي كنرمو ناو تادقصنا هنا هنكيد سلازي تو جيركا ناو نختاتو
1: هاراي يغني اللي زعدل سلاز حبكاني
0: تقام يلا
1: قال لي من عبز حرفي وعلى نايمن سيات عبقيني باز نبري
0: هو
1: عبقيني الزعبازي قالي سعيون ايري ندوم كلهم من سيات لقلش دشتمتي زخونو خبوين عبالات بيت صحفتاتنا كلهم عبقون ايروم كادرات
0: اوكي
1: اتنري او عمت عمت بعنا تنتي ملسن كله تورتا اينا نقبر ابتال علو تورتا خاا من ديرانا ايرترا اينا نسئل
0: هو
1: سانيحنا كل سب تعاكيبو كل بوزولو تعاكيبو شامبين يخفتو قلي يخفتو ونعا خاا بخاراك اينا نتامن ديرانا نقرص عمالتيو
0: هو
1: اسي قبا ايكونان مخنياتو من ديرا خا بسلخايا
0: يا
1: من ديرا خاا بدم زمتاتيا من ديرا مكنزيتنا يسماتاتنا يا إذا خلنا فلتنا كفخر زتال عليه تزرعي زنبري تكبارات مبر بخوف أيقونان مبر ابتزحان في أوانات أبزجر من مساناوين وتم صرحة قرزلو زنبرو ويكا تم أدحر حرتي ويم السلاحي كوينوم نتامن ديرانا قليهم يندزوا قليهم كا أوديهم أمريت يرقصوا سلطات ونزرقح نيرو
0: هو
1: إذي يسمعنا نيرو قير حج حلف حليفو نزام ديرانا مسكينيتي اتياتهم يندوها ويكاي رقصوها نحنا خاء أبعالنا سنت أبتخ برتمع التناتنا أبو بخارة غير كان من غراتا قوبة أيكونن سلزي تهزبخم يقبرون كله بستعان فلتاتي ومبر نتا من ديرو أن أسيو مالت أيقونان
0: هو
1: سلزي خمسة تكبارات زي كن الرم ألونا بزميليو
0: تبا
1: تواساخي كبلاز دلي أبتنا شحن كتمتا عصر تحمشتا زوات حقي أب إرترا
0: يا
1: بأنكت متن عسران سلستيو أبتنا يقبانات حق مالتيو
0: هو
1: نزامن ديرانا بحما غطحا حزا بناي ديب مستبحال نابنت يقا انت قيرو نهل كازا من ديرانا نقو تسكالون كل أسب كله تطويبل أبيت مرتراتنا خيطرة في أب كل إرترا بهاقرا ومزمور تسكالون كلنا أبدكنا زحلف زلو نزيك إيقاتات انت تقيرو ويكا نزامن ديرنا بحماق انت تتحاجع بقابن كم زحتت زبيل يتحقي كن كل الدشعين عاصر تحمش تحجي أسران شو دشتاقي نازل لنا أبزيدو قيزو لنا نحنا خاء أب كل عالم مالتيو نزيت ريوتات زبلك كازو لخو يرؤ الله سلزي إذا أنا أسلت كل شاب تسمعني نيرا قن حارة حاروان كم نخست لعلي في كورس لازم شما قلتات يخونوا بصوتنا كلهم بحافشان زبع على زدالو إذا خول كان زبزين تاتور تازوسي نوعه قديف كان تاتور تاخا قديف كا أتوس عيتات جنزب نيدك سمعتات نسدرا بيت سمعتات وين سنكلنا أبون تزخيد زحا شيء بعالنا خاب حنباشا وي بخلشا كنو حلفو نخيلينا
0: تبقى
1: إذا سلزخوني مزاق كن قطب سلزلونا إلي أنا إذا غربكوا حما غيزين نيدكنا يحلف الله زبهليتي
0: تبقى
1: سلزي دوك نقولونا زبلي تريتونا تيزهبكوا
0: أوكي بتايس فاف نايب حق تبقى اني خاد لها تحنت لتقس كاياقن بملؤ اب كل كتمات تكون عدتات كمزي عينت نجر كبر كل خمس البلد كدجلس كايو بغرهنا حبرنا بتعمت حبر بانديرانا بتعمت صبق سلاز خونه اب تورتا خات تصبق اطراي سلاز رنبر تبد حري زمت مكر راسنا اي تورتا اي راين سلازلو بغرهنا زكبر نجر سلاز خونه ازيتات سي تمرتي مدلي دتبل مالت سي بخمس طراي دي كونه سي ባንዴራና ሳብ ክብር ዘለዋ ባንዴራ ህግታት ሆናለው ስለዚህ በኸመይ ገባቢና ክንርሞ በኸምዝ ጥራይ ኹልዲዳ
1: በኩቦ እዘሪሃ አስተምሮ ዝኾነ ነገር አስተምሮ ዲኻት ገብር
0: ያ
1: ሰሚናራ ዲኻት ገብር ፍሉይ መደብ ዲኻት ገብር አጣሐፋሽ ክዝርጋሃለው ከምኡውን ደቅና ከምኡውን መንእሰያትና ሕድርና
0: ያ
1: እምበር ሕጂ ኸማን እዚኣ معلت إغني اللي زي عدل سلزهاب كاني بكل سبب سمعنا الله من البات ما نحن كبابي أي خون جينا أب كله نخزر قح ناي جدا معلت إلي إيد كأنا أزس نقل زي كرمز الله وايو كمهر الله وايو يعني أتو تا إزاو كبت من دير أنا كم أبنت كنقركم قبرس بحال نفلتاينا ما خلاي بحال زلمي ديت الرينر قبرس أبكل تستوى غلطيا تدوهو كفالناتا غريخ يوم زلو تسامين كأتر كلو كساب لو متمريك ناي تسامين زلو بتركي تتحيز زلو ناس انتات وستن كلا أزيس أغام سلزنا بري انتايخو قبرو سلزي فلوتو أبتاناتو منديراناتو سئلي كرسي ناي تا دسيت قبرو سيو كمزنا هنا دمنا بحرنا حرشانا معادنا إيه إزبل كرشي يقولون من كامو وين أبني زناي يوغوسلافيا أب كنات زكاي زنبري أب على بوزنيا أب قلي أب قلي ني سبيت مزدخمي انتاش بخوي خمق أقولو وتعدي حدو كأترس يوم أبو بخندي سغطي على بوزنيا قلي كوفا بيلوم نحبرات أمريكا ولا زا جرمان زي أول يونايتد نيشن كل زيعتهم مزيهم مثلي نايتا عدي ما بنايتي نايزن زبلوكم زلوهو كفالات زنبرانا يوغوزلافيا نسيو كم هو انخوا خبت اللوا اتهم بهرات أبو زلوهو كساب حجي أبكيناتهم زلوهو ولا ببارد كيخون بر أبو انتاشمو اللوه كمتناتنا جريشو أيكنن نحنا زيع من ديرانا بيدمنا سلزمتت ناي نحنا نبل صوم مالتي
0: كنا
1: سلسي أبز أبنا تاتلونا تاناتنا جن إزي آتو خلو مثلي ناي هايمانو دي بلا قطري ناي سلاسة عمز غالس نايو أب قلو تانا أما أخل زلاتن شدشت كفالات هاقر نازلوا حبتو با دبوب جمير كان يسميناوي دبوب أو قيح بحري قاش بركا سينحيد إذو خلو تعتب قالو سليزي حاسيبكا زتقبري تمنديرانا عتنا كبرتاتنا نكون حلو إزي أخ آماتينا نحنا خون كورسا أبتا معالتتيا تسيقعيكا بقل كورنا عتباكي كموتر إن كل أخا ولا تم حلبتنا بعبيو زكت حزام شامبين حزام كلها توم تزبو بزرلو دحراي تعداد لخا ازخ قبري ابلور از نوري
0: اوكي
1: نوري ميك نزيت ناي سماعات نايا ناه نايا
0: هو بتعزفا حجي كمزي اقدمنا عدبلنايو بمخنيات كنا معالتنا صنتنا قارب سلو زلو مخا بعبي في تبعالنا ون بصبق كتقب كابتقاب قبرخ توعل سلو زلو انا قربو سلو زلنا امبر كم تدغلص كايو بسفحو اب سيمينارات اب تم طاولا كغبر كلو اباند نتا اب تطاولا نتا بانديرا زرغح كاب لعليو كوبيانا يبون بولو ولا ماي مغبار ازون فتسي مقبول ايكونن اب تلعل بانديرا زخونه نغر كغبر كن እትጉድለታት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ቀዲም ካድ ገለጽካዮ ኣብ ሰሚናር ጌርካ ትምህርቲ ክውሃብ ዝግበ እዩ ምክንያቱ ሕግታት እውን ስለ ደለዎ ናይ ሎሚ ግን ብዙሕ ደፍኣላ ዘለና ኩሉ ሰብ እውን ክሰምዓና ዝሰምዓና እዩ ከዓ ብኢንተርነት ብዕልፊ ብዙሕ እዩ ዝካፈል ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ካልእ መደምደም እንድሕር ደይብልካ ኣብቲ ካልኣይ ትኽፋል ሕግታታ ዝብል ዘሎ ብስውእ بريغادير جنرال نغاش تسفاصيان زتصحفه حقتاتنا ايبانديرا نعوغازي قداس سلو زخونه ناو خن اتينامو ناي مدم مدم دم تحت غبرل ناسخه
1: حراي انا ونزي عازانا مو داتا ادلايتيا كم حق مجن مجلسيتات لو غولولو حادي نعو تماهيرنا نعو ابغمتاتينا ابزخونه بحالاتنا كبرتنا تا اب قمت اتينا ازياناتنا يا تخدين كايا مخادي كارخه بزياح انت خبلاز دلي تركن تشاينا باغي ناي حزبنا اب تخري ناي عدو زلو اب قمت اتيو نت وغلخه سسعات ارتراويا اب نريون تايو اب غونتيرا ناي شاي اب قلتات
0: يا
1: ابو زحنا قلت من ديراناتنا تسائل كاتريا
0: يا
1: جري لخا ازخ اب تعلاقا يورد
0: ناي بحق
1: قلخ اس اوي قلخ اس الساعات قلن شاينا خيت قلن استطلع
0: قلالي سرحوه
1: اوي
0: كندينا قل
1: بعال تلال بعال قلت حنيو قل اب تخالي اتي كم اقخون دي قبا حسور سلزخوني سب اب لغتا مليئو ንጀርመን የምፅዎ ንኻሊእ ቦታታት ወብኡ ይሽየጥ ረኽቦ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ልዕሊ መንዴራና ኩባይ ሻሂ ወይ ቡን ገሊኦም ከዓ ቢራ ገሊኦም እናቐመጡ እዚ ግቡእ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ናይ ካርናቫል ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር መንዴራ ናይ ኣሜሪካ بتانتي خي كيترفي غيرون تخدينو ما تري
0: يا نو
1: بنزانا بدم زمسات يا بما امساس زناي امريكا حامسا هاقرات اللونا يبلو ابتنتاش مناتم تنكولن زلوا حامسا عين اوه كابدك عادي زوم هندي نبلوم سلم تمسيخا قلم تسيخا بناي عمس من ديرايا كمزاها من ديرانا من ديرا السلام ايكونات سلزي نكتر ንገዝእ እንኮለና ከማን እንታይ ንገዝእ ከም ዘሎና ክንፈልጥ ኣሎና እምበር ጨርባሕ ገንዘብካ ከፊልካ ንሃገርካ እንታይ ሽሙ ዝገብር ዘፅልም ንመንዴራኻ ወላሓላይ መፂኻ ከዓ ተኸዲንካዮ ትኽይድ
0: ዝሕዝን ኣሎ
1: ስለዚ እዚታት ስለ ዝርአ ከምኡ ከዓ ክንቅጠብ እምበር ምቕንዓት ይኹን ገለ ይኹን ዝግበር ዋላ ኩላትን ኣሕባትና ብፆትና ንዑ ተኸዲና ይ ደስ ይብለካ ግን ከዓ ዳሕራይ ተሓፂባ ኣብ ኣርማድዮ ክትቕመጡ ኣለዋ ኣብ ዝኾነ ይኮንካ ዳሽሙ
0: ትገብሮ ሕራይ ብፃይ ፅፋፍ ንዕኡ ድምልከት ኣብቲ ነጥብታት እውን ስለ ዘለና ክንስምዓኒ ኢኻ ተኸታተለኒ ግዜ እንተሎ ደይልካ ድማ ተኣቶ ኣለና 25 ደቂቕ ንዕኡ ከምብቦ የ ኣብኡ ተመርኪስካ ሓዲሽ ዝኽርተለካ ከማን ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሰፍሐ ኮፍ ኢልና ብዛዕባ እዚ ፀቢቕና ክንዝቲ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ዘለና ብዙሕ በዚ መራኸቢታት እዚ ገይሩ ብዙሕ ሰብ ክመሃሮ ኣለዎ እቲ ንገብሮ ጌጋታት ኣዝዩ ብዙሕ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናያ ናብ ፅባቐ ዘድሃበ እምበር ብተንኮል ከምዘይኮነ ኩሉ ሰብ ክርዳኣና ኣለዎ ብግርህና ዝግበር ነገር ምዃኑ እዩ ሕራይ ብፃይ ስፋብ ብጣዕሚ የ ደመስግነካ ተዳሊኻ ነዚ ከተቐርብ ምድላይካ
1: ኣነ ይቀኒ
0: ታንክ ዩ ኦኬ ሰላም መዓልቲ ስፋብ ቻውበን
1: ቻው ቻው
0: ሀክ ሃሎ ስፋፍ ከትካ ዲኻ
1: መርሐባ
0: ሞ በዛ አላኻ ኦኬ በዛ ለም ማልቲ በማልቲ ዴታት ካን ዴታት ካ ሐንቲ ናይ ክልተ ሰለስተ ዳይ መልእኽቲ ከተሐልፍ ማብቋ
1: ያ ሰላም ያ ኸይ ዴታትና ብጾትና ደረላ ነገዛ ርእሳ ሄቫን ትራ ሰበይቱን አዳም ትራህ ከይኮነስ አደ ናይዝ ኩሉ አሕዛባት ኣብ ዓለም ካብ ንፍጠር ክሳብ ሕጂ ሒባን እያ ስለዚ ኣደ ዓንዱ ሕቆ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ዓንዱ ሕቆ ናይ ሃገር
0: እያ
1: ተቃኒሳ ከዓ ንናፅነታ ዘምፅአት እያ ክሳብ ሕጂ ኣዴታት እንተዘየለዋ ኤርትራ የላን ማለት
0: እዩ ሕራይ ስፋፍ
1: عودنا
0: هما دي عودني اديتاتنا اوكي كيف تعمي يغني لنا صفاف اكساب افكال ما دبنا نرخب شاو ده حنكن نتبع سنبت
1: شاو تانكي
0: زخوركم سماعتنا ازا حجيخنا كايدو تسان احنا بناي تليفون مس بتساي صفاف كاب فرانكفورت يونيرو ابتا تقتصل ناي بانديرانا يخريتا كالا اي كفالا اقدا سيدنا تبتات يدلو مس باندير از خيدا قدا سنگر መጠን እቲ ባንዴራን ቁመት መስቀሊኡን ዓንዱን እዩ ዋላ እኳ ንውሓት ናይቲ ባንዴራ ዕፅፊ ናይ ግፍሒ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓፈሻዊ ራእያ እንተሃለወ ቁመት ናይቲ ዓንዲ ሓዊስካ መጠን ባንዴራታት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለዩ ስለዚ እቲ ዝሓሸን ክኸውን ዘለዎን ናይ ቤተ መንግስቲ ባንዴራ ንውሓትን ግፍሕን ከምኡውን ቁመት ናይቲ መስቀሊኡ ዓንድን ሓንሳብ ምስተወሰነ ካብኡ ንድሓር ብብቕርብ እናጎደልካ ናብቲ ናይ መወዳእታ ባንዴራ ክትስቀል ዝፍቀደላ ትካል ምብፃሕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ፅሑፍ እንታይ ይብለና ንኣብነት ኣብ ቤተ መንግስቲ መጠን ባንዴራ መስቀሊኡን ምስተወሰነ ብማዕረ ናይ ኩሎም ሚኒስትርታት ይምረፅ ባንዴራ ሚኒስትሪ ምክልኻል ምስተፈልጠ ናይ ሓይሊ ምድርን ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን መጠን ባንዴራታት ብማዕረ ይስራዕ ቀጺሉ ባንዴራ ኮራት ክፍላተ ሰራዊት ብሪጌዳት ኣብ መወዳእታ መጠን ባንዴራ በጦርኒታት ይውስን ስለዚ ኣብ ናይ መወዳእታ እቲ ንባንዴራ ዝምልከት ሓፈሻዊ ሕጊ ከነንብቦ ኢና ክንግደሰሉ ከዓ ንሕብር ቀዳማይ ንባንዴራኻ ምኽባርን ብጥንቃቐ መሓዝን ምልክት ሓርበኝነት እዩ ይብል ካልኣይ ሃገራዊ ባንዴራ ከም ልሙድ ካብ ንጉሆ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 6 ምሸት ተሰቂላ ከተንበልብል ዝግባእ ኣብ ፍሉይ ፅምብላት ግን ዋላ ለይቲ እውን ከተንበልብል ትኽእል እያ እዚ ለይቲ ከተንበልብል ትኽእል እንተኮይና ግን እቲ ፅምብል ንላዕሊ ዝበርሀሉቸ ክህልዎ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ሕጊ ዝምህረና ሳልሳይ ኣብ ገለ ሃገራት መራሒ ሃገር ክገይሽ ከሎ ባንዴራ ካብ ቤተ መንግስቲ ትወርድ እያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከዓ ይህሉ ኣይሃሉ ኩሉ ሻዕ ተንበልብል ራብዓይ ሃገራዊት ባንዴራ ኣብ መቃብር ሰማእታት ለይትን መዓልትን እያ ተንበልብል ኣብ ግዜ ለይቲ ግን ናብታ ባንዴራ ገፁ ዘበርህ መብራህቲ ወይ ፓውዛ ክውሉ ኣለዎ ሓምሻይ ናይ ብዙሓት ሃገራት ባንዴራታት ኣብ ሓደ ትካል ምዝስቀላ ናይቲ ዝስቀላሉ ዓንዲ ቁመትን መጠን ናይተን ባንዴራታትን ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ሻድሻይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ባንዴራኻ ምስ ባንዴራ ካልኦት ሃገራት ትስቀለሉ ኩነታት እንተጋጢሙ መጀመርያ ባንዴራኻ ቀዲማትን ትስቀል ኣብ ምውራድ ክኸውን ከሎ ኸዓ ድሕሪ ኩሎን ትወርድ ሻብዓይ ኣብ ግዜ ሃገራዊ ፅምብል ሰልፈኛ ሰራዊት ብቕድሚት መራሒ ሃገርን ካልኦት ሰበስልጣንን ክሓልፍ ከሎ እተን ካልኦት ባንዴራታት ክደና ከለዋ ባንዴራ ሃገር ግን ቀኒዓ ትሓልፍ ሻምናይ ኣብ ግዜ ሃገራዊ ሓዘን ሃገራዊት ባንዴራ ኣብ ፍርቂ ዓንዲ ክትስቀል ወይ ክትወርድ ከላ ወይ ድማ ኣብ ህዝባዊ ፅምብል ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተዓጅባ ክትሓልፍ ከላ እዚ ስዕብ መስርሕ ይፍፀም ሀ ኩሉ ሰብ ተሲኡ ብሰጥበል ደው ይብል ለ ኩሎም ወተሃደራት ሰላምታ ይህቡ ሐ ኩሎም ቆቢዖም ማውፂኦም ብፀይጋማይ ኢዶም ይሕዝዎ የማናይ ኢዶም ከዓ ኣብ ኣፍ ልቦም የንብሩ መ ቆብዕ ዘይብሎም ሲቪላውያን ግን የማናይ ኢዶም ጥራይ ኣብ ኣፍ ልቦም የንብሩ ረ ደቂ ኣንስትዮ ጉልባበን ከይቀልዓ ኣብዚኣ ንረዳእ ደቂ ኣንስትዮ ጉልባበን ከይቀልዓ የማናይ ኢደን ጥራይ ኣብ ኣፍ ልበን የንብራ ታሸዓይ ሃገራዊ መዝሙር ክዝመር ከሎ ሀ وتهدرات كلهم بستقبل مزمور كساب زودة سلام تايهون يزمرون لا سفيلاويان كلهم يمانا إدام أفل بوم بمقبار يزمرون عشراي نهاجراو بانديرا كوهاب زلو وكبري ها هاجراو بانديرا أبلعلني حد حربنيا صندوق ريسا قمت قبلون نورون كوانتخوني قبعات مريت ريسا كفتسام كلوغن بانديرا حمد نخي تنكف عدلاي تنكاوخ قبرو اللو لا حد حاول تخمر كله هاجراو بانديرا قبو ناي كبر بوتو اودا اكحزا اللوانبر كم مشفن ناي تحاول تكون يولون ها هاجراو بانديرا نزخون يخون هياب كم متقللي كم ملو كدان سبورتنياتات وزته تسافيو ابتقم خوعل يولون كم ناشت ملكتاتات قنا اب يونيفورمتاتن كداونت سبورتنياتاتن كتقع ويكسفيك غال هاجراو بانديرا بزخون يخون ملكع نعلاما موعا وعخ وعل يبولون عصر تحادة نهاجراو بانديرا زيقبارو اللوتون كو قطع حزا هاي هاجراو بانديرا كامسكاليو عندي مسوارده بزيقبا اتعاطيفو قمتا اللوو لا هاجراو بانديرا مزعرق كسفة مزرسح كحتسابن كستاررن اللوو هاي هاجراو بانديرا فتسيم مزعرقن زبالاشنقن ابكول زبالبوتا بموخان كقبر ويدما كنددا لووي بالحفشا وحق بانديراتات بعد تقالالي اريتراويان نبانديرانا كنفتون كم نخبرون ردو كخون كلو نبانديرانا كم تلال قم بحري عباراتن كالق مزانا قعب وطاتاتن متقامقن قلتفو كرم زلو تر ايو صحفنا نمغد تقلال مبار ترقون باندرانا بزقباء كنفلت نهاقراو مزمرنا بطبق ترديئنا عب كلهم زباوي هزباوي تسمبلتات كنزمر درجاتات بندراتاتنا دما بزقباء كنسرع يقباء كبر سووق بريقادر جنرال نقاش تسفاتيان ازو تمرتزي كرمع عصر تغلط عامد زهاويو سلازي ازي قداس تمرتيو قداي باندرانا تسبيعنا هنفلتو لنا عب عالاتنا وانتخونا نعوو زكاتاتل نعوز كاتاتل مستين اي بهلن كوميتي خوينو سرح زت امت فولي اكالن ويولك اسوون كلونا اقداسي

جگننت قدامت دکنستیو گولنستیتی اده خوینا ندقا نبعل بيتا حواتانا حاتان كوتان مول حبرت سب دخيمة كبيلت بفقر حالتين تقلقل ريه فترة ديا بزحات لبامات نقوالا نستي تقلت وان كلو أدى برهان غزا أدى عند غزا أي بلوا قولعا كاو تولد اللعلتات حزان مول عدمي يوزقو عزولو قنع من قد هوت ترئيو نايف هلا ما ممهرو أدى أدى كما هي منة تناقفة بفلتة تمرتن كب نختبلن كلا بلوچات نقحاتن لباماتن قلعو وي ولودو نحبرة سب تبركت إذا ما معبول حبرة سب ممتع قولن استيتا عبقرن إجامن كم زلوا إذا برهلنا انتخونا تاخندزز أكل أقدس زلوا قولن استيتا وعد أب حبرة سب إتزقبا كبرتي خونس أمغترا كبايت أنحاتن كبهالي كال مقزاتي عباتاوي ويمسفناو سرعات زتنكو دحرات حساسباتات امنتات بهلتاتن لمدتاتن دما قال خابتون قولن استيتي اب حبرة تسب قبو محوراو بوتاوي درجة خي تحز كعنكو تزتون حنزلون مخنياتكم زخوني امان بزحات منقستات بقداي دك عن استيز قدس حيا لمحوراتن وداواتاتن كان نزم حنقواتات زي نمئلاي اب قد سالق عالسي يركبا نابها قرنا ملسيل نامس النملكات كنيو زي أرعوت مقزاتي إيتوبياني مسبار أفستخيادة لعلرب زمن زوسادة عدقاو غالسي ستساتفان مستنكر كياتات زفت سمانا شحات ديك أنستيونا أفستفال علي زمانات جيغان نسوب تاريخن زخوانا بزحات ديك أنستيو خمزنا باران أي زنتوي يقداس تاريخن كي يأنن بقبو كي تترخي يتغوسيو كحلف سانيحو بزخاء سئلي تاريخنا ملو كوينو كررأي أي تسانحن كبالي كال كابت بزح أبنتات تاريخ دكان استهجرنا وحد نمتكاس أبتا بشحنت شعات تميتين حموشتن بإيطالاوي رفالو بيريسي تتصحيفة استحتمت مرم الله جزار استهجر داسي تمتصحف تمزق بزلو زركب حتصير تاريخ أدي ويزورو إلان حقوس أدي رأس والد ميكائيل سولومون مرأيكا أبشحن شمون تميتين ثلاثان شوعاتن عام تمرت أيتا سولومون أبو رأس والد ميكائيل بسنك إرغان حمامن كلتمن إسياتا ودات قدي فموتو والدن كيل ودع سرت حامشت عامت مرئد ما ودع سرت أربعة عامت نبارة أيتا سولومون كموتن كلو وكلنا دقون بعالت بيتمن ويزارة إلن حاقوس يم لبو أم قدي فم ويزارة إلن بزنبارن بالليحة أمرو تبع بحرياتن درجان كبنا يمبال ديليتن دحرموت بعال بيتن تنبخر ولادن مالت أيتا والد ميكائيل يزبط صحو إلان زيطبايا زنبرا سلطان وي مزنت نابدقات هايلز تبهلو بمتحللافو كسانة تايرخبان بزخ آويزورا إلان دخامن كي تسبتسبا سلطان نولادا يزقبان مبال نابتشعو قويتا تقراي زنبرا دجاشو بخدا ابتعد بزبط صحقن حقن لمدن دما ويزورا إلان ادما ودن نعاقم من محدار كساب زبقع عبكند ودن بعلن سلطان حزن كم محاضرات فقدن لن تستوها بقزعات تنتاوي حماسيين مالات كساب مخعاو قولا ينيرو ويزارة إلن نتستفعدن لن قزعات حماسيين من محدار حاد أمون مكونان عسر تشح أبيلوم زقموت والتهدارات أخدتيلو أسنين إزو سانيقن ألو تاو سعبينات يخدتيلو تمنتايسي بعان صار تزيطان حلم دن بحلن حماسيين بسبيتي من محدار مالات كون وردت تقوصيرو سلزتانتسجي كوينو دما تسلاعتن عنده هزيغا عبقرع عدبيوم تسانيحوم نابكونا تأتوون ترار سبيتي بمنبارنغن تقمانن تقمدك انن نخو حسا برت عمل عالونا يسنفان نهابنت عبقونا تعدزين بعلن سراويتن مريحن عنصار تقاومتن قطيمن سعيرانين كومون نتبد حرزيز السعابة كونا مسقواك أنصار توم بأيت ألولا حاو دقيات هايلز تمرحة تقاومتي بعلا أياكوينات مريحة ويزارة إلن أبتنا إبرت قدتم لكا كمتي وعرو أنبسا كوراكور شدنا مريحة نفهدن تبابات التم حلالف نتمن إسايز نبرا ولادن ولدن كيل مالت راس ولدن كيل وون مسئن نابكوينات يوفرو نبرا كومن ناقبرخ أموداتا كسباب درجة رأسي أبتحنوهم أمود داتا ويزارة إلن كابت سألاتن هادي من أبيت مقدس مالت بيت كريستيانين تعقيبا نيران
ኮይኑ ግን ጸላእተን ነቲ ናይ ዕቑባ ሰብኣውን ሕጋውን ክብርታት ሒሰን ካብ ቤት መቕደስ ኣውፂኦም ነቶም ቀንዲ ጸላእተን ኣረከብዎን ንሳቶም ከዓ ኣሲሮም ብዘስካሕክሕ ኣሳቂዮም ኣርመናዊ ብዝኾነ ኣገባብ ቀተልዎን። እቲ ዘገርም ግን ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ብሰፊሑ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ብሰፊሑ ወልደ ሚካኤል ደኣ እምበር ታሪክ ወይዘሮ ኤለን ኣይኮነን ብመሰረቱ ጅግነት ናይ ወይዘሮ ኤለን እዩ ንራእሲ ወልደ ሚካኤል ከፍልጠን ኣብ ደረጃ ርእሲ ከብፅሐን ዝነበረ ቀዳሞት ወለድና ንርስቲ ማጎታል ኣንስቲ ዝበልሉ እውን በዚ ምክንያት እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዛ ፅሕፍቲ ናይ ብሓቂ ገዳሲቲ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣለኩም ተንብብዋ እንትኽእሉ ኢኹም።